0: أوفيجيوم دفيريا سيغستا هبدوما دي قوارتي.
1: كانت كورس موناكوروم اكس اوردين بنديكتنوروم أباتسية أبود سيلوس إن إيبيريا.

دعا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى التمهل والتفكير في تداعيات الذكاء الاصطناعي ومخاطره على الإنسان والمجتمع، محذرا من أن التطور السريع لهذه التكنولوجيا يفرض الحاجة إلى قواعد مشتركة على المستوى الدولي. جاءت تصريحات نيافته خلال مشاركته في مؤتمر عقد في مجلس النواب الإيطالي بعنوان الإيمان والعقل في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن العالم يحتاج إلى التوقف قليلا أمام الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنيات الجديدة وأمام الأخطار التي قد تنجم عن استخدامها. أعرب الكاردينال بارولين عن أمله في أن تستند مبادرات شركات التكنولوجيا الكبرى لتنظيم نفسها إلى اعتبارات أخلاقية وليس إلى المصالح التجارية وحسب. هذا ثم وصف المسؤول الفاتيكاني دعوة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى تحمل الدول والمنظمات الدولية مسؤولية مشتركة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وصفها بأنها دعوة صائبة، وقال إن ظاهرة عالمية بهذا الحجم تتطلب مشاركة الجميع، معربا عن قلقه من أن تختار بعض الدول التحرك بشكل منفرد. وشدد نيافته على ضرورة التوصل إلى مجموعة من القواعد المشتركة تسمح بإدارة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الأمر يتعلق بمستقبل البشرية. وأوضح في هذا السياق أن الكرسي الرسولي لا يسعى بالضرورة إلى طرح حلول تقنية فورية، بل يركز على عرض المبادئ والقيم التي ينبغي أن توجه عملية التنظيم، على أن تتولى الدول والجهات المعنية إيجاد الآليات المناسبة لهذا التعاون. هذا ثم تحدث بارولين عن الاستخدام الشخصي للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه أصبح حاضرا بصورة متزايدة في الحياة اليومية، حتى أن أجهزة الكمبيوتر تقدم للمستخدمين أحيانا ملخصات جاهزة لما يقرؤونه. ثم قال إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لكن ليس لإعداد عظاته، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يملك الرأس لكنه لا يملك القلب، ولهذا السبب قال إنه يحرص على أن يضع في عظاته بعدا إنسانيا وشخصيا. بعدها أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن الذكاء الاصطناعي يشكل أحدث وأرقى نتاج للعلم والتقنية، لكنه يثير في الوقت نفسه أسئلة عميقة حول حرية الإنسان وقدرته على اتخاذ القرارات، وحذر من أن هذه التكنولوجيا إذا أسيء استخدامها قد تتحول إلى قوة تبتلع مساحات من الحرية والقرار البشري. هذا ثم لفت بارولين إلى أن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس خيرا ولا شرا، وإنما يضع البشر أمام خيارات تتعلق بكيفية استخدامه والغاية من توظيفه، واستند في ذلك إلى توجهات البابا لاوون الرابع عشر، مشددا على أن القضية الأساسية هي حماية الإنسان وكرامته وحريته وهويته. ختم نيافته المداخلة بالتأكيد على أن التحدي المطروح أمام المجتمع الدولي لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بنوعية المستقبل الذي يريد الإنسان بناءه، وبقدرته على ضمان أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان والصالح العام، لا أن تتحول إلى قوة تتحكم في خياراته وحريته. على هامش المؤتمر كانت للكاردينال بارولين دردشة مع الصحفيين تطرق خلالها إلى الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن نتائج جهود الوساطة محدودة لغاية اليوم، لكنه أكد أن الكرسي الرسولي سيواصل مسار ما وصفها بالدبلوماسية الإنسانية، وأشار إلى أن هذه الجهود قد لا تحقق نتائج سريعة، لكنها تهدف إلى تهيئة الظروف التي يمكن أن تقود مستقبلا إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات والحوار. كما شدد على ضرورة إبقاء

0: رأي قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، مؤكدا أن عزل موسكو لا يساعد على إيجاد حلول، وأنه لابد من إنشاء قناة للحوار بين الأطراف المعنية، لأن الحلول لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الحوار. وأعرب عن أمله في الوصول إلى صيغة تشعر فيها الأطراف بالأمان وتتيح لها تحقيق الاستقرار والازدهار.
1: مسيرة رجاء، 60 سنة من الحوار والأخوة الدينية في ضوء البيان المجمعي في عصرنا. نصري تاتا. هذا عنوان بيان مشترك للدوائر الفاتيكانية لعقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان، نشر أمس الخميس 16 من أيلول سبتمبر. وبدأ البيان متحدثا عن الوثيقة المجمعية، وهي بيان حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية، والتي صدرت في 28 من تشرين الأول أكتوبر 1965. وتحدثت الدوائر الثلاث عن كون هذه الوثيقة قد فتحت فصلا جديدا في تاريخ العلاقات بين الكاثوليك واليهود ومؤمني أديان وتقاليد روحية أخرى. فلم يكن البيان المجمعي مجرد نص، بل شكل تغييرا عميقا في التعبير عن علاقة الكنيسة بمؤمني الديانات الأخرى. وذكر البيان المشترك بحديث الوثيقة المجمعية عن أن الكنيسة الكاثوليكية لا تُرذل شيئا مما هو حق ومقدس في هذه الديانات، وأيضا بدعوة البيان المجمعي المؤمنين إلى احترام طرق المسلك والحياة هذه وتلك القواعد والتعاليم. وتابع البيان المشترك أن وثيقة في عصرنا هي على الخط ذاته لوثيقة مجمعية أخرى، ألا وهي دينيتاتيس أومانه، بيان في الحرية الدينية. وتبع البيان المشترك لدوائر عقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان، والذي كان قداسة البابا لون 14 قد وقع عليه في 22 من حزيران يونيو المنصرم، أن وثيقة في عصرنا وبعد 60 سنة تواصل تحفيز الاختيارات الرعوية واللاهوتية للكنيسة وتعزيز الحوار الذي أصبح ضروريا بشكل متزايد. إلا أن هذا الحوار يطرح أيضا تحديا مستمرا، ألا وهو كيفية التوفيق بين الأمانة للهوية المسيحية والانفتاح الصادق على الغيرية، وكيف نعيش بشكل ملموس الدعوة إلى أخوة شاملة في مجتمع يطبعه بشكل متزايد تنوع ثقافي وديني، وتطبعه الحروب والعنف وميل متنام نحو العلمنة. هذا يتضمن البيان المشترك تعريفا بنشأة البيان المجمعي المذكور من وجهة النظر التاريخية، ثم يذكر بفصول في هذه الوثيقة وتوقفها عند قضايا محددة في طليعتها الحوار المسيحي اليهودي والذي له تميز خاص، وذلك بفضل التراث الروحي المشترك، ثم الحوار مع الأديان الأخرى. وأشارت الدوائر الفاتيكانية لعقيدة الإيمان وتعزيز وحدة المسيحيين والحوار بين الأديان في استعراضها هذا إلى لفت البابا القديس بولس السادس الأنظار في اختتامه للمجمع الفاتيكاني الثاني إلى ما قدم البيان المجمعي في عصرنا من إسهام. هذا وأرادت الدوائر الثلاث في سياق الحديث عن الحوار اليهودي المسيحي الإشارة إلى أن النزاعات الأخيرة في الشرق الأوسط قد تركت أثرها على هذا الحوار لوجود قراءات مختلفة للأحداث، وإن ظلت ركائز هذا الحوار التي تأسست خلال 60 سنة راسخة. وتبع البيان المشترك متوقفا عند إسهام كل بابا منذ صدور الوثيقة المذكورة في إثراء مبادئ البيان المجمعي. ثم انتقلت الدوائر الفاتيكانية إلى الحديث عن الإطار الدولي الحالي والذي تطبعه حروب كثيرة تسفر بشكل يومي عن الكثير من الضحايا وأوضاع ظلم ومعاناة. وأشار البيان في هذا السياق إلى تشديد قداسة البابا لون 14 على الدور الأساسي للحوار بين الأديان من أجل نبذ منطق العنف. هذا وخصص البيان المشترك للدوائر الفاتيكانية قسما للحديث عن ثمار الوثيقة المجمعية المذكورة، وذلك في العلاقة مع اليهودية والحوار مع الإسلام والديانات الأخرى. وسلط البيان الضوء على أن من بين الثمار الهامة للبيان المجمعي في عصرنا تغير النظرة وما ترتب على ذلك من تبعات هامة، فقد تأسست علاقات صداقة دائمة بين مسؤولي الديانات المختلفة، وتم إطلاق مشاريع تربوية واجتماعية مشتركة، كما صدرت بيانات وإعلانات مشتركة أمام المآسي الإنسانية والحروب والأزمة المناخية. وأكدت الدوائر الفاتيكانية أن هذه اللافتات قد ساهمت بدورها في بناء ثقافة حوار وثقافة لقاء. ومن بين ما أشار إليه البيان المشترك أهمية الحرية الدينية، كما وأراد تسليط الضوء على نمو الوعي بمظاهر تتميز بالإسلاموفوبيا لا تفرق بين الأصولية والعنف والعيش السلمي للمسلمين الذين يندمجون ويعملون في الدول التي تستقبلهم.
2: يسود ترقب كبير لوصول البابا لاوون الرابع عشر بعد ظهر غد 18 من أيلول سبتمبر إلى بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران، وسيترأس البابا الجمعية الأبرشية التي تفتتح رسميا السنة الرعوية الجديدة، كما فعل للمرة الأولى في 19 من أيلول سبتمبر لعام 2025. ويقول نائب البابا على أبرشية روما الكاردينال بالدورينا لنعزز الرابط بين الأسقف وأبرشيته، متوقفا مع وسائل الإعلام الفاتيكانية عند المسار التحضيري لهذا الموعد، ويوضح: أشعر بأنه من الصواب القول إننا خدنا مسيرة سينودوسية، لقد عملنا في الرعاية وفي المناطق الرعوية وفي القطاعات المختلفة، وفي شهر حزيران يونيو عقدنا لقاء مع مختلف الهيئات الأبرشية، ونقلنا إلى الأب الأقدس خلاصة هذا اللقاء وقمنا بتمييز جماعي، والآن يسلمنا الأب الأقدس ثمرة هذا التمييز مغنيا إياها بتعليمه. يشارك في اللقاء ممثلون عن جميع رعايا الأبرشية البالغ عددها 334 رعية، ويبدأ اللقاء وينتهي بوقفة صلاة، ويتضمن كلمة افتتاحية للكاردينال وثلاث شهادات، ثم مداخلة البابا لاوون الرابع عشر الختامية. ويتوقع الكاردينال رينا أن يستغرق اللقاء ساعة واحدة كحد أقصى في مجمله، مشيرا إلى أن المتحدثين سيكونون عائلة وشابا وأحد العاملين في كاريتاس، وتمثل هذه الفئات جوانب من المسيرة الرعوية التي أنجزت حتى الآن، والتي تشمل أيضا مجالات أساسية أخرى مثل الدعوات الرهبانية والكهنوتية والرعاية الجامعية. ويستبق الكاردينال رينا ما سيعرض على البابا خلال اللقاء في ضوء توجيهات الحبر الأعظم نفسه خلال جمعية العام الماضي، عندما أعرب عن أمله في أن تواصل الأبرشية مسيرة نضج في مجالات السينودوسية والشركة والرسالة. ويقول الكاردينال رينا: لقد قطعنا أشواطا إلى الأمام تحتاج إلى أن نعززها ونرسخها، مشيرا إلى بعض المجالات التي بذلت فيها جهود كبيرة انطلاقا من رؤية لكنيسة منفتحة ومرحبة. ويأتي في مقدمة هذه المجالات تعزيز هيئات المشاركة داخل الرعاية باعتبارها هياكل فاعلة تمارس التمييز الجماعي، وتشرك أيضا العلمانيين الملتزمين والعاملين في المجال الرعوي. كذلك يجري العمل على إنشاء ما يشبه شبكات بين الرعاية المتقاربة بهدف تشجيع تبادل الخبرات انطلاقا من الجماعات الأكثر حيوية، والتي قد تستفيد من إسهام عاملين تلقوا تنشئة أعمق. وأخيرا جرى تعزيز المجلس الرعوي الأبرشي مع الإبقاء على لجان استشارية متخصصة في مجالات محددة. ولفهم الوضع في أبرشية روما بصورة أعمق، ينبغي التوقف باهتمام عند إشارات الإنذار التي تتكرر بإلحاح في الرعاية. ويؤكد نائب البابا على أبرشية روما: يتعلق السؤال الكبير الأول بواقع الأسرة، ضعف الروابط داخل العائلات وصعوبة القيام بالدور التربوي وتراجع كل ما يدور حول مؤسسة العائلة. وترتبط بهذه المسألة ارتباطا وثيقا قضية معاناة الشباب التي غالبا ما تكون مرتبطة بالإدمان. ثم هناك قضية الفقر الكبرى التي لا تقتصر على تأمين الغذاء. ويقول: في روما من الصعب أن يموت الإنسان جوعا، لكنه بالتأكيد يموت من الوحدة، ويموت بسبب عدم وجود عمل، ويموت لأنه لا يملك الجميع منزلا. وعلى هذا الصعيد الأخير تحديدا تواجه المدينة حالة طوارئ حقيقية. ويوضح الكاردينال رينا: الفقر السكني يزداد خطورة، فقوانين السوق تفرض أسعارا باتت بعيدة المنال بالنسبة إلى من يتقاضى راتبا متوسطا، وفي الأسرة التي يعمل فيها شخص واحد فقط لا يستطيع هذا الشخص حتى دفع الإيجار. ويكتمل المشهد بجانب آخر، يقول الكاردينال رينا إن إعلان الإيمان المسيحي يجد صعوبة في الارتباط بالحياة الملموسة للأشخاص، ويؤكد مجددا نريد أن نستعيد مركزية المسيح التي ذكرنا بها الأب الأقدس العام الماضي، ونحن نتطلع منذ الآن إلى يوبيل الفداء المرتقب عام 2033. وفي هذا السياق تتميز أراضي أبرشية روما الغنية والمعقدة في آن واحد بخصوصية واضحة، تتركز غالبية الكنائس في وسط المدينة بينما يتركز معظم الناس في الضواحي، وهذا التفاوت بين المركز والأطراف يفضي إلى احتياجات اجتماعية شديدة الاختلاف ولا سيما لدى الشباب، ولا يساعد بالتأكيد على بلورة مقترحات كنسية تنظر إلى المدينة من منظور أبرشي شامل. ويقول نائب البابا على أبرشية روما ما أطلبه باستمرار من الكهنة هو أن يولوا اهتماما كبيرا إلى الذين لم يعودوا يطؤون رعايانا لأسباب مختلفة، لأننا وللأسف وبسبب الطريقة التي تنظم بها جماعاتنا غالبا نركز على الأشخاص الذين يأتون إلى الكنيسة، لكن ملكوت الله يتجاوز حدود الأرض الرعوية. والرب يسوع واضح جدا في الإنجيل عندما يحدد لتلاميذه ولنا اليوم وصية إرسالية تشمل الجميع وعلى نطاق واسع. ويعترف الكاردينال رينا بأن هذا الطريق ليس سهلا، لكنه في نظره طريق يمكن سلوكه بل لا يمكن تأجيله. أما الإشارة المشجعة التي ينبغي التقاطها والتعمق فيها فتأتي من الأعداد الكبيرة جدا من الشباب الذين شاركوا في يوبيل الشباب في ساحة تور فيرغاتا. ويختم نائب البابا على أبرشية روما الكاردينال بالدورينا بالقول هناك حاجة إلى الله منتشرة أيضا في مدينتنا، ومن أجل خدمة هذه الحاجة علينا أن نحاول أن نضع كل قوانا وإمكاناتنا في متناولها.
3: ترأس رئيس أساقفة سيول المطران بيتر سون تايك شونغ القداس الإلهي عصر أمس الأربعاء 16 من أيلول سبتمبر في كاتدرائية ميونغ دونغ في سيول بمناسبة اللقاء الدولي الثاني استعدادا لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027. وتنظم هذا اللقاء الدولي الذي يعقد من 14 وحتى 17 من أيلول سبتمبر 2026 اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول بالتعاون مع الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. وقد افتتح يوم الاثنين الماضي بمداخلات دعت المشاركين في هذا اللقاء إلى التأمل في معنى اليوم العالمي للشباب، وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. أما يوم الثلاثاء 15 من أيلول سبتمبر فقد أقيم معرض الأبرشيات الكورية حيث قدمت كل أبرشية لمحة عن تاريخها وبرامجها المتعلقة باستقبال الشباب. هذا وقد تم تأسيس اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي القادم للشباب في شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2023، وذلك بعد الإعلان في ختام اليوم العالمي للشباب الذي عقد في لشبونة في آب أغسطس عام 2023 عن استضافة سيول اليوم العالمي القادم للشباب، وبعد اللقاء الدولي الأول الذي عقد في روما في شهر أيلول سبتمبر من العام نفسه. وقد تم خلال العام 2024 الإعلان عن موضوع اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول وعن شعاره. وخلال العام 2025 قامت اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول بتنسيق مسيرة حج رمزي اليوم العالمي للشباب. وفي نيسان أبريل الفائت تم الإعلان عن القديسين الخمسة الشفعاء لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول عام 2027. وفي الثالث من آب أغسطس الفائت تم إطلاق النشيد الرسمي لهذا اليوم العالمي للشباب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية من الثالث وحتى الثامن من آب أغسطس عام 2027 سيكون ثاني يوم عالمي للشباب يعقد في آسيا، وذلك بعد اليوم العالمي للشباب الذي عقد في مانيلا في الفلبين في العام 1995.
4: في مدينة فيلس النمساوية يخوض أساقفة وخبراء من العلمانيين وأعضاء من اللجان السينودسية حوارا بهدف المضي قدما وبسرعة في مرحلة التطبيق العالمي للسينودوس التي بدأت العام الماضي، وتأتي في الصدارة المناقشات موضوعات تتعلق بالدور النبوي للكنيسة أمام الحروب الجارية في أوروبا وضرورة تجاوز النعرات القومية والاستراتيجيات الرعوية لاستقبال المهاجرين والعلمنة التي تجتاح القارة فضلا عن إلحاح دعم الحركة المسكونية ونشرها. إن الدفع سريعا بمرحلة التطبيق العالمي للسينودوس حول السينودوسية وتحديدا الخطوات المقبولة نحو الجمعية الكنسية الأوروبية المزمع عقدها في ربيع عام 2028 هي من أبرز أهداف الندوة الأوروبية صياغة السينودوسية في أوروبا من الرؤية إلى خارطة الطريق المقامة في مركز شلوس بوخبرغ للتنشئة بمدينة فيلس، والتي تختتم أعمالها في 17 من أيلول سبتمبر. تشارك في هذا اللقاء وفود من الكنائس الأوروبية تتألف ليس فقط من الأساقفة بل تضم أيضا خبراء من العلمانيين وأعضاء في اللجان السينودوسية، ويجري هؤلاء تبادلا غنيا ومثمرا للآراء حول ثلاثة محاور رئيسية: كرامة العلمانيين وإعادة اكتشاف معموديتهم كمحرك للإصلاحات، واستجابة الكنيسة للجراحة الاجتماعية في أوروبا، وأصلاح آليات اتخاذ القرار في الأبرشيات. وصرح رئيس أساقفة فيلينوس ورئيس مجلس أساقفة أوروبا المطران جينتراس ليناس غروشاس لوسائل الإعلام الفاتيكانية على هامش الندوة قائلا: الكنيسة سينودوسية بطبيعتها، الأمر يتعلق بالإدراك بأننا ككنيسة قائمة على الشركة، نعتبر بحق وحدة في التنوع. هناك كنائس كثيرة في أوروبا وجميعها مختلفة للغاية، فالشرق والغرب وكذلك الشمال والجنوب يختلفون عن بعضهم البعض بوضوح، وثمة ثقافات وإيقاعات متنوعة، والسينودوس تعني السير معا، ولكن ليمضي كل وفق إيقاعه الخاص. ما يرجوه رئيس أساقفة فيلينوس من هذا المؤتمر هو أن يتعلم الجميع بعضهم من بعض، أمل أن نتمكن من قطع خطوة أخرى للأمام في المسيرة السينودوسية. لقد تطلب الأمر كثيرا من الصبر لإدارة جميع التحضيرات للسينودوس الذي استغرق عامين والوثيقة النهائية باتت مجهزة ومتاحة بين أيدينا، والمطلوب الآن هو وضعها قيد التطبيق في العالم أجمع. هذه خطوة تقرب أوروبا من الجمعية العامة الأوروبية المقرر عقدها في النصف الأول من عام 2028، ومع ذلك يجب أن تنفذ هذه الخطوة الأولى من خلال الأبرشيات المختلفة والمجالس الأسقفية. ولن يكون لقاء فيلس معنيا باتخاذ قرارات نهائية حاسمة، إذ أوضحت البروفيسورة كلارلا أنتونينا من قسم السينودسية بالجامعة الكاثوليكية في لينز في تنظيم الحدث إلى جانب مجلس أساقفة أوروبا أن نتائج المناقشات وحلقات العمل ستحلل وتعرض على أعضاء المجلس. من جانبه أعرب الكاردينال جان كلود هيلريتش رئيس أساقفة لوكسمبورغ عن الحاجة إلى حلول لا مركزية، مفترضا منح الصلاحيات أوسع للمجالس الأسقفية الوطنية للتجاوب بشكل أكثر دقة مع الظروف الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل بلد. وقال الكاردينال: المكان الذي ينبغي للسينودسية أن تثبت فيه ذاتها ليس روما، بل يجب أن تتجلى وتختبر في الرعاية المحلية وفي الأبرشيات والمؤسسات التعليمية والجامعات والهيئات الكنسية. وفي فيلس يتبادل المندوبون والمحاضرون الآراء أيضا حول الدور النبوي للكنيسة في مواجهة الحروب المشتعلة في أوروبا وأهمية التغلب على النعرات القومية والاستراتيجيات الرعوية لاحتضان المهاجرين والتحديات العلمانية وضرورة تعزيز العمل المسكوني، كما تنال أولوية أخرى مساحة واسعة من التفكير وإعادة النظر بأسرع وقت ممكن في أساليب البشارة والوجود الرعوي في المساحات الرقمية التي يرتادها جيل الشباب. وتختتم الأعمال غدا بتجميع ملخصات طاولات الحوار التي ضمت 187 مندوبا وتسليم مسودة خارطة الطريق الناشئة عنها إلى رئاسة مجلس أساقفة أوروبا. وسوف

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر أعضاء المركز الدولي للدراسات الذي يحمل اسم قداسته. وفي بداية كلمته إلى ضيوفه، أعرب الأب الأقدس عن سعادته للقائهم ولمرافقة الخطوات الأولى لهذه المبادرة للرهبنة الأغسطينية. ثم أعرب قداسته عن شكره انطلاقا من أهمية التأمل والفكر النقدي في بناء ثقافة محبة، وأشار إلى أن لدى العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكثير مما يمكن تقديمه لخدمة هذه الثقافة. وتبع قداسة البابا أنه قد ثمن منذ البداية رغبة المركز في الحوار مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الكنسية وشبكات الجمعيات، وذلك لتعزيز علاقات تعاون وحوار على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف الأب الأقدس أن التعاون بين كلية وسط إيطاليا للاهوت والمعهد الحبري الأغسطيني هو علامة على هذا التوجه، وذكر بالإشارة إلى هذا في مرسوم تأسيس المركز، وتابع أن السر يكمن في السير معا دائما وبدون استبعاد اللقاء أيضا مع من هو مختلف، ويبدو أنه يفكر ويتكلم ويعمل بشكل مختلف. توقف البابا لون 14 بعد ذلك عند اختيار مدينة فلورنسا مقرا للمركز الدولي للدراسات، حيث يشكل هذا دعوة إلى الاستلهام من قيم الأنسنة، رؤية منفتحة على الخالق، وبالتالي ولهذا تحديدا بانية لعلاقات أخوية. وأضاف قدسته أن لا الحرب بل النسج، السلام وتوازنات صحيحة هو ما يلد الحضارة من خلال مشاركة فاعلة لكل المكونات الاجتماعية والثقافية لمجتمع منفتح. شدد قداسة البابا بعد ذلك، وحسب ما كتب في الإرشاد الرسولي في محبة الفقراء ديليكسيتي لقد أحببتك، على إسهام العقيدة الاجتماعية للكنيسة والذي يتضمن هذه الجذور الشعبية التي لا يجوز نسيانها، إذ لا يمكن تصور قراءة الوحي المسيحي من جديد في ظل الظروف الاجتماعية والعملية والاقتصادية والثقافية الحديثة من دون العلمانيين المسيحيين الذين واجهوا تحديات عصرهم ووقف إلى جانبهم الرهبان والراهبات، شهودا على كنيسة أخذت تخرج من الطرق التي سارت فيها من قبل. وأضاف: التحول العصري الذي نعيشه اليوم يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى استمرار التفاعل بين المعمدين والسلطة التعليمية، بين المواطنين والخبراء، وبين الشعب والمؤسسات. وشجع قداسة البابا ضيوفه على أن يعزز مركزهم ممارسة هذا ما يتطلب روادا ومسهلين، خاصة حين يكون هناك خطر سيادة أشكال من عدم الثقة واليأس. ووصل البابا لون 14 قائلا للحضور إن رسالتهم رسالة السلام تكمن في تعزيز تكوين في إيطاليا وفي العالم على حياة عامة وسياسية تفهم كخدمة للخير العام ومسؤولية إزاء الجماعة وبناء علاقات تقوم على التضامن والعدالة والسلام. ثم ذكر قداسته بحديث البابا فرانسيس عن أنه لا يمكن أن تكون هناك أنسنة حقيقية بدون اعتبار المحبة الرباط بين الكائنات البشرية، سواء على صعيد العلاقات الشخصية أو الحميمة، الاجتماعية، السياسية أو الفكرية. وقال البابا لون 14 لضيوفه إن تأملهم الأغسطيني الذي كان أساس مبادرتهم لديه الكثير مما يمكنه أن يقدم في الأفق الدولي الحالي، وذلك لفهم المحبة كمبدأ لتجدد الحياة الشخصية والثقافية والسياسية. المحبة تربط من أجل التحرر، توحد من أجل التأسيس، وتلزم من أجل البناء، أضاف الأبو الأقدس. وتبع البابا لون الرابع عشر أننا ننظر إلى التاريخ في نور الرب المصلوب القائم من بين الأموات، وأننا لا نفسر الحاضر على أنه مصير مغلق، بل مجال مفتوح للتوبة الشخصية والجماعية. ونؤمن بقوة الملكوت الذي ينمو من حبة الخردل الصغيرة من البذرة، وكما قال النبي أشعياء: ها أنا ذا آتي بالجديد ولقد ثبت الآن فلا تعرفونه. ودعا الأبو الأقدس ضيوفه إلى أن يكونوا خبراء في جديد الله، لا تلك المستجدات التي تجذب بفضل السرعة والكفاءة، بل الجديد الذي يصنعه الله في صمت، محررا العالم القديم من طرقه المسدودة، فاتحا طرقا للسير عليها معا نحو مدينته. وفي ختام كلمته إلى أعضاء المركز الدولي للدراسات الذي يحمل اسم قداسته، تضرع البابا لون الرابع عشر كي يجعل الرب عملهم يأتي بثمار وافرة، ثم منح الأبو الأقدس الجميع البركة الرسولية.
2: حذر الكرسي الرسولي في كلمة أمام منظمة الأمم المتحدة في نيويورك من خطورة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، مؤكدا أن الكلمات يمكن أن تساهم في إشعال فتيل العنف والاضطهاد، لكنها في المقابل قادرة أيضا على أن تكون مدخلا إلى السلام والحوار. جاء التعبير عن هذا الموقف خلال المؤتمر العالمي حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح ومكافحة التحريض على الكراهية، والذي عقد في القصر الزجاجي بنيويورك في 17 من الجاري بمبادرة من المملكة المغربية وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات. ألقى المداخلة المراقب الدائم الجديد للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك المطران كريستوف القصيص، الذي كان قد قدم يوم الأربعاء الفائت أوراق اعتماده إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش. شدد سيادته على أن مواجهة خطاب الكراهية تبدأ من الانتباه إلى الكلمات المستخدمة في الحياة العامة واليومية، ونقل في هذا السياق ما سبق أن أكده البابا لاون الرابع عشر في رسالته العامة الإنسانية الرائعة، أي أن أول مساهمة يمكن تقديمها لبناء حضارة أكثر إنسانية تتمثل في الاهتمام بالكلمات، نظرا إلى القوة الكبيرة التي تمتلكها وتأثيرها في العلاقات بين الناس. وقال الدبلوماسي الفاتيكاني إن الخطابات التي تستهدف أشخاصا أو جماعات بسبب دينهم أو أصلهم العرقي أو جنسيتهم أو أي صفة أخرى لا تؤدي فقط إلى تسميم النقاش العام، بل تعمق الانقسامات وتهدد أسس التعايش السلمي. وأكد أن كل إنسان يمتلك كرامة لا يمكن انتهاكها، وهي كرامة لا تستطيع أي أيديولوجيا أو خطاب كراهية أو تعبير عن الازدراء أن ينتقص منها. وانطلاقا من ذلك شدد على ضرورة رفض جميع أشكال التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية، لأنها تضر بالمجتمع الإنساني وتقوض الظروف الضرورية للعيش المشترك بسلام. هذا ثم أوضح القصيص أن التحريض على الكراهية، سواء استهداف أفراد أو جماعات على أساس الدين أو العرق أو الجنسية أو غيرها من الخصائص، يتعارض مع مبدأ محبة الآخر، كما يؤدي إلى زيادة الانقسام، ويمكن أن يمهد في كثير من الحالات الطريق أمام العنف والاضطهاد. في معرض حديثه عن مفهوم التسامح، أوضح مراقب الكرسي الرسولي أن التسامح الحقيقي لا يعني اللامبالاة، ولا يقوم على إلغاء الفوارق أو اعتبار جميع المواقف متساوية، بل يعني الاعتراف الفعلي بالمساواة في الكرامة بين جميع البشر وبحق كل شخص في حرية الضمير. وأشار سيادته إلى أن بناء هذا النوع من التسامح يتطلب جهدا متواصلا يقوم على الحوار وفهم الآخر والتخلي عن الصور النمطية والأحكام المسبقة. وفي هذا الإطار أكد أن الكرسي الرسولي يرى في الحوار بين الأديان والثقافات مسارا أساسيا لتجاوز الأحكام المسبقة وتعزيز التفاهم وصولا إلى بناء عالم أكثر قدرة على احتضان الجميع. بعدها تطرق سيادته إلى العلاقة بين مكافحة خطاب الكراهية وحرية التعبير، مؤكدا أن حرية التعبير حق أساسي ينبغي حمايته، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ممارسة هذه الحرية ترتبط بمسؤوليات، وأن الخطاب الذي يتعمد التحريض على الكراهية أو العنف لا يمكنه أن يستند إلى حماية الحرية لتبرير آثاره. واعتبر الدبلوماسي الفاتيكاني أن الخطاب المحرض على الكراهية لا يهدد الآخرين وحسب، بل يضعف أيضا البيئة الاجتماعية التي تحتاج إليها الحرية نفسها كي تزدهر. وختم المطران القسيس كلمته بالتأكيد على أهمية تهدئة لغة الخطاب، معتبرا أن السيطرة على الكلمات واستخدامها بمسؤولية يمكن أن يشكلا خطوة أولى نحو نسج علاقات اجتماعية أكثر سلاما وترسيخ ثقافة تقوم على الحوار والتسامح واحترام الاختلافات.
3: كيف يمكننا أن نبشر وأن نعلن المسيح في مختلف الوقائع التي نلتقي بها؟ بهذه الكلمات يلخص المونسيور ألفونسو باور أسقف فلوريدا إحدى أبرز الهواجس التي يحملها أساقفة الأوروغواي إلى روما خلال زيارتهم التقليدية للأعتاب الرسولية التي بدأت في 14 من أيلول سبتمبر وتختتم غدا السبت 19 منه. ففي بلد شديد العلمنة سيزوره البابا لاون 14 من 7 وحتى 8 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في المحطة الأولى من زيارته الرسولية إلى أمريكا اللاتينية. تسعى الكنيسة إلى إيجاد سبل جديدة لجعل الإنجيل حاضرا ومرافقة الأشخاص وتقديم أسباب للرجاء. وخلال زيارتهم إلى دائرة الاتصالات تحدث الأسقفان باور وأرتورو فخاردو راعي أبرشية سالتو إلى وسائل الإعلام الفاتيكانية عن واقع أبرشيتيهما والتحديات الرعوية التي يتقاسمانها مع الكرسي الرسولي. وفي هذه الأيام يلتزم الأساقفة في لقاءات مع مختلف دوائر الكوريا الرومانية، يليها اللقاء مع البابا لاون 14، ثم في ختام الزيارة حج إلى أسيزي. بالنسبة إلى المطران أرتورو فخاردو يشكل التبشير إحدى التحديات الكبرى أمام كنيسة تعيش في أكثر بلدان أمريكا اللاتينية علمنا. وفي زيارته الثالثة إلى روما في إطار الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية يوضح المطران فخاردو أن الأوروغواي يمكن اعتبارها بمعنى ما مختبرا تجريبيا صغيرا لفهم كيف يمكن لكنيسة أن تواصل عملها الرسولي وتثابر رغم الصعوبات. وإلى جانب التبشير يشير المطران فخاردو إلى تحديات أخرى، منها زيادة الدعوات الكهنوتية والحاجة إلى إعطاء دفع جديد للعمل التبشيري دائما بالثقة والرجاء والفرح لأنه عمل الرب. أما المونسيور باور فيعيش هذه الخبرة للمرة الأولى منذ أن عينه البابا لاون أسقفا على فلوريدا. وبعد أشهر قليلة من سيامته الأسقفية يصف هذه الأيام الأولى بأنها فترة تعلم ومواجهة تحديات عديدة، وكانت من أولى مهامه زيارة جماعات فلوريدا ودوراسنو للتعرف على واقعها والإصغاء إلى الأشخاص. ويقول الأسقف الساليزياني الإصغاء هو أول ما ينبغي أن نأخذه في عين الاعتبار، وهكذا يصبح الإصغاء إلى الرب وإلى الآخرين مفتاحا لخدمته الأسقفية في استمرارية للمسيرة السينودوسية التي بدأت خلال حبرية البابا فرانسيس وتواصلت مع البابا لاون 14. وبحسب المطران باور فإن اللقاءات مع دوائر الكرسي الرسولي تقدم أفكارا وتوجيهات للعمل الرعوي، ويوضح أنها ليست وصفات أو تعليمات بل عناصر تساعد على إلقاء الضوء على واقع كل كنيسة محلية على حدة. وفي الوقت عينه يكتشف الأساقفة أن العديد من الصعوبات التي تواجهها الأوروغواي هي مشتركة مع جماعات كنسية في مناطق أخرى من العالم. وفي الحوار يشدد المطران فخردو الذي يرعى أوسع أبرشيات الأوروغواي والتي تضم 4 مقاطعات هي أرتيغاس والسالتو وبايساندو وريو نيغرو على أن العلمنة لا تلغي بالضرورة البحث عن الدين، بل على العكس، فإن تراجع الإيديولوجيات والتشكيك في معنى الوجود يمكنهما أن يفتحا إمكانات جديدة للتبشير. ويقول: أعتقد أن مسألة معنى الحياة هي أحد التحديات الكبرى. وفي هذا السياق يظهر أسقف سالتو أيضا قيمة التقوى الشعبية، فالتعبد المريمي ومظاهر الإيمان الموجودة في مختلف مناطق الأوروغواي ينبغي بحسب قوله تقديرها وتعزيزها ودعمها من خلال التنشئة، كما يشدد على أهمية أن تكون الكنيسة حاضرة في الظروف الملموسة للمجتمع إلى جانب الفقراء وفي مجال التعليم ومن خلال مختلف المبادرات الاجتماعية والتربوية. ويوضح أن الأمر يتعلق بإعلان إنجيل يستطيع أن يقدم الفرح والرجاء إزاء أوضاع غالبا ما يطبعها غياب المعنى. وتحمل الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية لهذا العام محورا خاصا يتمثل في الزيارة الرسولية التي سيقوم بها البابا لون 14 إلى الأوروغواي، والتي ستتواصل لاحقا إلى الأرجنتين والبيرو. وبالنسبة إلى برشية سالتو، تكتسب الزيارة الرسولية أهمية خاصة في مدينة بايساندو، حيث سيلتقي البابا جماعة ذات تقليد كاثوليكي عريق وحضور ساليزياني قوي. وتشمل الاستعدادات جوانب لوجستية وروحية على السواء. ويقول المطران فخاردو: أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم، أي إعداد الجماعة لزمن من التثبيت في الإيمان. وتستعد فلوريدا أيضا لاستقبال البابا. وبالنسبة إلى المونسينيور باور، سيكون حضور البابا لاون 14 مرتبطا ارتباطا وثيقا بمريم العذراء سيدة 33 شفيعة الأوروغواي. فهذه الأيقونة المرتبطة ارتباطا عميقا بتاريخ البلاد تمثل نقطة التقاء بين الإيمان والتاريخ والهوية الوطنية. ويقول الأسقف إن مريم العذراء سيدة 33 هي التي تحمل البابا إلينا، ومن ثم فإن وصول الحبر الأعظم يمثل فرحا ليس للكاثوليك فحسب، بل للمدينة وللشعب الأوروغواياني بأسره. وتتيح شخصية مريم أيضا للمطران باور إعادة قراءة تاريخ مريم العذراء سيدة 33 في ضوء التحديات الراهنة، فالتعبد لها يرتبط في الواقع بنضالات التحرير التي شهدها الماضي، أما اليوم فتتجلى أشكال التحرير أيضا في مجالات مثل معنى الحياة والعمل والكرامة الإنسانية. ويوضح الأسقف: مريم هي حاضرة في هذه الوقائع، ترافقنا وتقودنا دائما إلى يسوع.
4: أكد الكاردينال جان كلود هولريتش مشاركته في أعمال الندوة الأوروبية التي اختتمت اليوم في مدينة فيلس تحت عنوان صياغة السينودوسية في أوروبا من الرؤية إلى خريطة الطريق، قائلا: نحن جميعا إخوة وأخوات، ولا يمكن للاختلافات والانقسامات أن تدمر الرابطة العائلية داخل الكنيسة. ومن جانبها دعت الأخت بيكوار إلى تعزيز الأصغاء المتبادل والسعي لنكون أكثر وحدة. عبر الكاردينال جان كلود هولريتش رئيس وساقفة لوكسمبورغ عن سعادته البالغة بمزار أعمال الندوة الأوروبية صياغة السينودوسية في أوروبا، والتي اختتمت أعمالها اليوم في 17 من أيلول سبتمبر في مركز شلوث بوشبرغ للتنشئة بمدينة فيلس النمساوية. وشهد هذا اللقاء مشاركة وفود من الكنائس الأوروبية ممثلة لـ30 دولة، ولم تقتصر المشاركة على الأساقفة فحسب، بل شملت أيضا خبراء من العلمانيين وأعضاء في اللجان السينودوسية بهدف متابعة التطبيق العالمي للسينودوس حول السينودوسية السيرة معا، وتحديد الخطوات المقبلة نحو الجمعية الكنسية الأوروبية المزمع عقدها في عام 2028. وفي تصريح لوسائل الإعلام الفاتيكانية عقب اختتام الندوة، أوضح الكاردينال هودريش: لقد صلينا معا وتحدثنا معا وشعرنا بأن لدينا دعوة مشتركة في أوروبا رغم كل الاختلافات القائمة، ولا سيما بين الشرق والغرب وكذلك بين الجنوب والشمال. وأضاف: إن أوروبا هي أرضنا، وعلينا كمسيحيين كاثوليك أن نكون معا لنلبي الدعوة التي وجهها الله إلينا. كما شدد الكاردينال أهمية تحويل السينودوس إلى ثقافة حقيقية تعيشها الكنائس المحلية، قائلا: يجب أن تكون الوثيقة الختامية للسينودوس ذات الطابع العام، وإلا فلن يتمكن الجميع من قبولها، لذا يتوجب تجسيدها داخل الثقافات المختلفة. وأكد أن هذه العملية رصينة ومن الطبيعي أن يستغرق عمل التمييز والتجسيد بعض الوقت. وبالنظر إلى المستجدات الراهنة وخطر ظهور انقسامات جديدة بين الشرق والغرب حتى داخل الكنيسة السينودسية، شارك رئيس أساقفة لوكسمبورغ رؤيته كراعٍ في دولة غربية، مؤكدا علينا أن نأخذ على محمل الجد ما يقوله الأساقفة والمؤمنون هناك، وأن نبتعد عن وضع تصنيفات فورية لما يصرحون به، بل أن نصغي بصدق ونستوعب حقيقة الشخص المتكلم ونواياه المخلصة في مسيرة الكنيسة نحو الله. إذا فعلنا ذلك فلن نكون أعداء بل إخوة. وتابع موضحا: حتى في العائلة الواحدة قد يختلف الإخوة أحيانا وتنعدم وتتعدد آرائهم، ولكنهم يظلون دائما إخوة. الكنيسة هي عائلة الله ونحن جميعا إخوة وأخوات، ولا يمكن لأي اختلافات أن تهدم هذه العلاقة العائلية داخل الكنيسة. من جانبها أكدت الأخت ناتالي بيكوار وكيلة الأمان العامة للسينودس وأحد المشاركين في ندوة فيلس على أهمية العلاقات الكنسية، وقالت لوسائل الإعلام الفاتيكانية: ما رأيته وسمعته هنا وأهمية توطيد العلاقات بين أعضاء الكنيسة من مختلف البلدان في أوروبا رغم تنوعها الكبير، متحدة جغرافيا وتاريخيا بفضل التاريخ المسيحي الطويل الذي تجمعها. وأضافت الأخت بيكوار أن ما أبرز خلال أيام الندوة في النمسا هو كنيسة في أوروبا تسير للأمام وتسعى بصدق للإصغاء وتبين دعوة الروح القدس للقارة. كنيسة لا تقتصر خدمتها على المعمدين فحسب، هو أمر في غاية الأهمية، بل تمتد لخدمة المجتمع الأوروبي بأكمله، رغم أن أوروبا تعاني من انقسامات واستقطابات ونزاعات كثيرة، إلا أنها تمتلك في الوقت نفسه خبرة في المصالحة والسعي نحو السلام. لذلك شددت الراهبة على ضرورة تعزيز الإصغاء المتبادل، وهو مسار لا يخلو من العقبات ويحتاج إلى الوقت، موضحة: لكننا نرى دائما في مختلف أنحاء العالم إنه عندما يجتمع الناس بروح السينودسية ملؤها الصلاة والبعد الروحي العميق متبعين منهج الحوار بالروح، تثمر هذه اللقاءات ثمار الروح القدس من توطيد الشركة وتعميق الفهم المتبادل والاعتراف بالتنوع. إن التوترات والتحديات والمقاومة جزء طبيعي من المسيرة السينودسية. واختتمت مشجعة: يجب أن لا نخاف من الحوار، بل أن نسعى دائما لنكون كنيسة أكثر وحدة، وحدة متناغمة في ظل التنوع.
0: تعقد اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا اجتماعا في روما من 21 حتى 23 من أيلول سبتمبر 2026، وتفتتح الأعمال بمداخلة للكاردينال ماتيو زوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا. ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا الاستعدادات الجارية للقاء الكهنة الإيطاليين مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وذلك يوم السبت 12 من كانون الأول ديسمبر 2026، إضافة إلى أمسية الصلاة التي تسبق هذا اللقاء، وذلك يوم الجمعة 11 من كانون الأول ديسمبر. ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع الذكرى الأولى للرسالة الرسولية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة مرور 60 عاما على صدور المرسومين المجمعيين في التنشئة الكهنوتية وحياة الكهنة وخدمتهم. وتحمل هذه الرسالة الرسولية تاريخ 8 من شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2025. كما وسيتم خلال انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا من 21 حتى 23 من أيلول سبتمبر 2026 تقديم برنامج الجمعية العامة الاستثنائية 83 لمجلس أساقفة إيطاليا، والمرتقبة في أسيزي من 23 حتى 26 من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2026. كما وسيتم أيضا خلال انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا اختيار موضوع المؤتمر القربان الوطني 28 والمرتقب في أورفياتو من 23 وحتى 26 من أيلول سبتمبر عام 2027. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لمون 14 قد استقبل في 28 من أيار مايو 2026 في الفاتيكان مجلس أساقفة إيطاليا، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال جمعيته العامة 82. وخلال انعقاد أعمال هذه الجمعية العامة في الفاتيكان من 25 وحتى 28 من أيار مايو الفائت، تطرق مجلس أساقفة إيطاليا إلى مواضيع عديدة، من بينها مسيرة الاستعدادات الجارية لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول من 3 وحتى 8 من آب أغسطس عام 2027، إضافة إلى المؤتمر القربان الوطني 28 المرتقب في أورفياتو من 23 وحتى 26 من أيلول سبتمبر من العام 2027. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الجمعة 18 من أيلول سبتمبر أعضاء المركز الدولي للدراسات الذي يحمل اسم قداسته. وفي بداية كلمته إلى ضيوفه، أعرب الأب الأقدس عن سعادته للقائهم ولمرافقة الخطوات الأولى لهذه المبادرة للرهبنة الأغسطينية. ثم أعرب قداسته عن شكره انطلاقا من أهمية التأمل والفكر النقدي في بناء ثقافة محبة، وأشار إلى أن لدى العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكثير مما يمكن تقديمه لخدمة هذه الثقافة. وتبع قداسة البابا أنه قد ثمن منذ البداية رغبة المركز في الحوار مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الكنسية وشبكات الجمعيات، وذلك لتعزيز علاقات تعاون وحوار على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف الأب الأقدس أن التعاون بين كلية وسط إيطاليا للاهوت والمعهد الحبري الأغسطيني هو علامة على هذا التوجه، وذكر بالإشارة إلى هذا في مرسوم تأسيس المركز، وتابع أن السر يكمن في السير معا دائما وبدون استبعاد اللقاء أيضا مع من هو مختلف، ويبدو أنه يفكر ويتكلم ويعمل بشكل مختلف. توقف البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عند اختيار مدينة فلورنسا مقرا للمركز الدولي للدراسات، حيث يشكل هذا دعوة إلى الاستلهام من قيم الأنسنة، رؤية منفتحة على الخالق وبالتالي ولهذا تحديدا بانية لعلاقات أخوية. وأضاف قدسته أن لا الحرب بل نسج السلام وتوازنات صحيحة هو ما يلد الحضارة من خلال مشاركة فاعلة لكل المكونات الاجتماعية والثقافية لمجتمع منفتح. شدد قداسة البابا بعد ذلك، وحسب ما كتب في الإرشاد الرسولي في محبة الفقراء ديليكسيتي لقد أحببتك، على إسهام العقيدة الاجتماعية للكنيسة والذي يتضمن هذه الجذور الشعبية التي لا يجوز نسيانها، إذ لا يمكن تصور قراءة الوحي المسيحي من جديد في ظل الظروف الاجتماعية والعملية والاقتصادية والثقافية الحديثة من دون العلمانيين المسيحيين الذين واجهوا تحديات عصرهم ووقف إلى جانبهم الرهبان والراهبات، شهودا على كنيسة أخذت تخرج من الطرق التي سارت فيها من قبل. وأضاف: التحول العصري الذي نعيشه اليوم يجعل من الضروري أكثر من أي وقت مضى استمرار التفاعل بين المعمدين والسلطة التعليمية، بين المواطنين والخبراء، وبين الشعب والمؤسسات. وشجع قداسة البابا ضيوفه على أن يعزز مركزهم ممارسة هذا ما يتطلب روادا ومسهلين، خاصة حين يكون هناك خطر سيادة أشكال من عدم الثقة واليأس. ووصل البابا لون الرابع عشر قائلا للحضور إن رسالتهم رسالة السلام تكمن في تعزيز تكوين في إيطاليا وفي العالم على حياة عامة وسياسية تفهم كخدمة للخير العام ومسؤولية إزاء الجماعة وبناء علاقات تقوم على التضامن والعدالة والسلام. ثم ذكر قداسته بحديث البابا فرانسيس عن أنه لا يمكن أن تكون هناك أنسنة حقيقية بدون اعتبار المحبة الرباط بين الكائنات البشرية، سواء على صعيد العلاقات الشخصية أو الحميمة، الاجتماعية، السياسية أو الفكرية. وقال البابا لون الرابع عشر لضيوفه إن تأملهم الأغسطيني الذي كان أساس مبادرتهم لديه الكثير مما يمكنه أن يقدم في الأفق الدولي الحالي، وذلك لفهم المحبة كمبدأ لتجدد الحياة الشخصية والثقافية والسياسية. المحبة تربط من أجل التحرر، توحد من أجل التأسيس، وتلزم من أجل البناء، أضاف الأب الأقدس. وتابع البابا لون الرابع عشر أننا ننظر إلى التاريخ في نور الرب المصلوب القائم من بين الأموات، وأننا لا نفسر الحاضر على أنه مصير مغلق، بل مجال مفتوح للتوبة الشخصية والجماعية. ونؤمن بقوة الملكوت الذي ينمو من حبة الخردل الصغيرة من البذرة، وكما قال النبي أشعياء: ها أنا ذا آتي بالجديد ولقد ثبت الآن فلا تعرفونه. ودعا الأب الأقدس ضيوفه إلى أن يكونوا خبراء في جديد الله، لا تلك المستجدات التي تجذب بفضل السرعة والكفاءة، بل الجديد الذي يصنعه الله في صمت، محررا العالم القديم من طرقه المسدودة، فاتحا طرقا للسير عليها معا نحو مدينته. وفي ختام كلمته إلى أعضاء المركز الدولي للدراسات الذي يحمل اسم قداسته، تضرع البابا لون الرابع عشر كي يجعل الرب عملهم يأتي بثمار وافرة، ثم منح الأب الأقدس الجميع البركة الرسولية.
2: حذر الكرسي الرسولي في كلمة أمام منظمة الأمم المتحدة في نيويورك من خطورة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، مؤكدا أن الكلمات يمكن أن تساهم في إشعال فتيل العنف والاضطهاد، لكنها في المقابل قادرة أيضا على أن تكون مدخلا إلى السلام والحوار. جاء التعبير عن هذا الموقف خلال المؤتمر العالمي حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح ومكافحة التحريض على الكراهية، والذي عقد في القصر الزجاجي بنيويورك في 17 من الجاري بمبادرة من المملكة المغربية وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات. ألقى المداخلة المراقب الدائم الجديد للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك المطران كريستوف القصيص، الذي كان قد قدم يوم الأربعاء الفائت أوراق اعتماده إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش. شدد سيادته على أن مواجهة خطاب الكراهية تبدأ من الانتباه إلى الكلمات المستخدمة في الحياة العامة واليومية، ونقل في هذا السياق ما سبق أن أكده البابا لاون الرابع عشر في رسالته العامة الإنسانية الرائعة، أي أن أول مساهمة يمكن تقديمها لبناء حضارة أكثر إنسانية تتمثل في الاهتمام بالكلمات، نظرا إلى القوة الكبيرة التي تمتلكها وتأثيرها في العلاقات بين الناس. وقال الدبلوماسي الفاتيكاني إن الخطابات التي تستهدف أشخاصا أو جماعات بسبب دينهم أو أصلهم العرقي أو جنسيتهم أو أي صفة أخرى لا تؤدي فقط إلى تسميم النقاش العام، بل تعمق الانقسامات وتهدد أسس التعايش السلمي. وأكد أن كل إنسان يمتلك كرامة لا يمكن انتهاكها، وهي كرامة لا تستطيع أي أيديولوجيا أو خطاب كراهية أو تعبير عن الازدراء أن ينتقص منها. وطلاقا من ذلك، شدد على ضرورة رفض جميع أشكال التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية، لأنها تضر بالمجتمع الإنساني وتقوض الظروف الضرورية للعيش المشترك بسلام. هذا ثم أوضح القصيص أن التحريض على الكراهية، سواء استهداف أفراد أو جماعات على أساس الدين أو العرق أو الجنسية أو غيرها من الخصائص، يتعارض مع مبدأ محبة الآخر، كما يؤدي إلى زيادة الانقسام، ويمكن أن يمهد في كثير من الحالات الطريق أمام العنف والاضطهاد. في معرض حديثه عن مفهوم التسامح، أوضح مراقب الكرسي الرسولي أن التسامح الحقيقي لا يعني اللامبالاة، ولا يقوم على إلغاء الفوارق أو اعتبار جميع المواقف متساوية، بل يعني الاعتراف الفعلي بالمساواة في الكرامة بين جميع البشر وبحق كل شخص في حرية الضمير. وأشار سيادته إلى أن بناء هذا النوع من التسامح يتطلب جهدا متواصلا يقوم على الحوار وفهم الآخر والتخلي عن الصور النمطية والأحكام المسبقة. وفي هذا الإطار أكد أن الكرسي الرسولي يرى في الحوار بين الأديان والثقافات مسارا أساسيا لتجاوز الأحكام المسبقة وتعزيز التفاهم وصولا إلى بناء عالم أكثر قدرة على احتضان الجميع. بعدها تطرق سيادته إلى العلاقة بين مكافحة خطاب الكراهية وحرية التعبير، مؤكدا أن حرية التعبير حق أساسي ينبغي حمايته، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ممارسة هذه الحرية ترتبط بمسؤوليات، وأن الخطاب الذي يتعمد التحريض على الكراهية أو العنف لا يمكنه أن يستند إلى حماية الحرية لتبرير آثاره. واعتبر الدبلوماسي الفاتيكاني أن الخطاب المحرض على الكراهية لا يهدد الآخرين وحسب، بل يضعف أيضا البيئة الاجتماعية التي تحتاج إليها الحرية نفسها كي تزدهر. وختم المطران القسيس كلمته بالتأكيد على أهمية تهدئة لغة الخطاب، معتبرا أن السيطرة على الكلمات واستخدامها بمسؤولية يمكن أن يشكلا خطوة أولى نحو نسج علاقات اجتماعية أكثر سلاما وترسيخ ثقافة تقوم على الحوار والتسامح واحترام الاختلافات.
3: كيف يمكننا أن نبشر وأن نعلن المسيح في مختلف الوقائع التي نلتقي بها؟ بهذه الكلمات يلخص المونسيور ألفونسو باور أسقف فلوريدا إحدى أبرز الهواجس التي يحملها أساقفة الأوروغواي إلى روما خلال زيارتهم التقليدية للأعتاب الرسولية التي بدأت في 14 من أيلول سبتمبر وتختتم غدا السبت 19 منه. ففي بلد شديد العلمنة سيزوره البابا لاوون 14 من 7 وحتى 8 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في المحطة الأولى من زيارته الرسولية إلى أمريكا اللاتينية. تسعى الكنيسة إلى إيجاد سبل جديدة لجعل الإنجيل حاضرا ومرافقة الأشخاص وتقديم أسباب للرجاء. وخلال زيارتهم إلى دائرة الاتصالات تحدث الأسقفان باور وأرتورو فخاردو راعي أبرشية سالتو إلى وسائل الإعلام الفاتيكانية عن واقع أبرشيتيهما والتحديات الرعوية التي يتقاسمانها مع الكرسي الرسولي. وفي هذه الأيام يلتزم الأساقفة في لقاءات مع مختلف دوائر الكوريا الرومانية، يليها اللقاء مع البابا لاوون 14، ثم في ختام الزيارة حج إلى أسيزي. بالنسبة إلى المطران أرتورو فخاردو يشكل التبشير إحدى التحديات الكبرى أمام كنيسة تعيش في أكثر بلدان أمريكا اللاتينية علمنا. وفي زيارته الثالثة إلى روما في إطار الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية يوضح المطران فخاردو أن الأوروغواي يمكن اعتبارها بمعنى ما مختبرا تجريبيا صغيرا لفهم كيف يمكن لكنيسة أن تواصل عملها الرسولي وتثابر رغم الصعوبات. وإلى جانب التبشير يشير المطران فخاردو إلى تحديات أخرى، منها زيادة الدعوات الكهنوتية والحاجة إلى إعطاء دفع جديد للعمل التبشيري دائما بالثقة والرجاء والفرح لأنه عمل الرب. أما المونسينيور باور فيعيش هذه الخبرة للمرة الأولى منذ أن عينه البابا لاوون أسقفا على فلوريدا. وبعد أشهر قليلة من سيامته الأسقفية يصف هذه الأيام الأولى بأنها فترة تعلم ومواجهة تحديات عديدة، وكانت من أولى مهامه زيارة جامعات فلوريدا ودوراسنو للتعرف على واقعها والإصغاء إلى الأشخاص. ويقول الأسقف الساليزياني الإصغاء هو أول ما ينبغي أن نأخذه في عين الاعتبار، وهكذا يصبح الإصغاء إلى الرب وإلى الآخرين مفتاحا لخدمته الأسقفية في استمرارية للمسيرة السينودوسية التي بدأت خلال حبرية البابا فرانسيس وتواصلت مع البابا لاوون 14. وبحسب المطران باور فإن اللقاءات مع دوائر الكرسي الرسولي تقدم أفكارا وتوجيهات للعمل الرعوي، ويوضح أنها ليست وصفات أو تعليمات بل عناصر تساعد على إلقاء الضوء على واقع كل كنيسة محلية على حدة. وفي الوقت عينه يكتشف الأساقفة أن العديد من الصعوبات التي تواجهها الأوروغواي هي مشتركة مع جماعات كنسية في مناطق أخرى من العالم. وفي الحوار يشدد المطران فخردو الذي يرعى أوسع أبرشيات الأوروغواي والتي تضم 4 مقاطعات هي أرتيغاس وسالتو وبايساندو وريو نيغرو على أن العلمنة لا تلغي بالضرورة البحث عن الدين، بل على العكس، فإن تراجع الإيديولوجيات والتشكيك في معنى الوجود يمكنهما أن يفتحا إمكانات جديدة للتبشير. ويقول: أعتقد أن مسألة معنى الحياة هي أحد التحديات الكبرى. وفي هذا السياق يظهر أسقف سالتو أيضا قيمة التقوى الشعبية، فالتعبد المريمي ومظاهر الإيمان الموجودة في مختلف مناطق الأوروغواي ينبغي بحسب قوله تقديرها وتعزيزها ودعمها من خلال التنشئة، كما يشدد على أهمية أن تكون الكنيسة حاضرة في الظروف الملموسة للمجتمع إلى جانب الفقراء وفي مجال التعليم ومن خلال مختلف المبادرات الاجتماعية والتربوية. ويوضح أن الأمر يتعلق بإعلان إنجيل يستطيع أن يقدم الفرح والرجاء إزاء أوضاع غالبا ما يطبعها غياب المعنى. وتحمل الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية لهذا العام محورا خاصا يتمثل في الزيارة الرسولية التي سيقوم بها البابا لاون 14 إلى الأوروغواي، والتي ستتواصل لاحقا إلى الأرجنتين والبيرو. وبالنسبة إلى برشية سالتو، تكتسب الزيارة الرسولية أهمية خاصة في مدينة بايساندو، حيث سيلتقي البابا جماعة ذات تقليد كاثوليكي عريق وحضور ساليزياني قوي. وتشمل الاستعدادات جوانب لوجستية وروحية على السواء. ويقول المطران فخاردو: أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم، أي إعداد الجماعة لزمن من التثبيت في الإيمان. وتستعد فلوريدا أيضا لاستقبال البابا. وبالنسبة إلى المونسينيور باور، سيكون حضور البابا لاون 14 مرتبطا ارتباطا وثيقا بمريم العذراء سيدة 33 شفيعة الأوروغواي. فهذه الأيقونة المرتبطة ارتباطا عميقا بتاريخ البلاد تمثل نقطة التقاء بين الإيمان والتاريخ والهوية الوطنية. ويقول الأسقف إن مريم العذراء سيدة 33 هي التي تحمل البابا إلينا، ومن ثم فإن وصول الحبر الأعظم يمثل فرحا ليس للكاثوليك فحسب، بل للمدينة وللشعب الأوروغوياني بأسره. وتتيح شخصية مريم أيضا للمطران باور إعادة قراءة تاريخ مريم العذراء سيدة 33 في ضوء التحديات الراهنة، فالتعبد لها يرتبط في الواقع بنضالات التحرير التي شهدها الماضي، أما اليوم فتتجلى أشكال التحرير أيضا في مجالات مثل معنى الحياة والعمل والكرامة الإنسانية. ويوضح الأسقف: مريم هي حاضرة في هذه الوقائع، ترافقنا وتقودنا دائما إلى يسوع.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.